مايكل شويه سكوت شوابي شويه سكوت شويه سكوت راح نبداو ولا هي صايه